اللهم رب هذه الدعوة بنصرة أسماء مدن وسرة شرف ودرجة العليا ترفع وسرة. الحمد لله، فالمحمود الله جل جلاله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على رسول الله، فالمصلى عليه سيدنا محمد وآله، وندعو لمصالح الأمة، فالمدعو له الوطن ورجاله. وبعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. Bapak-bapak kaula muda, hamba Allah terpilih. Surah At-Talaq ayat 7 yang baru dibaca memuat ajaran Islam tentang moderasi infak dan gaya hidup kita sehari-hari adalah Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah, sahabat Nabi, muhajirin paling awal masuk Islam. Ia ikut hijrah ke Habasyah lalu ke Madinah. Ia satu di antara 10 orang yang dijanjikan masuk surga otomatis. Sahabat berperawakan tinggi, kurus, jenggot tipis, berwibawa dengan 2 gigi depan tanggal. Ketika dia menggigit mata rantai pengikat topi besi pelindung

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.

0: إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والبركات والصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: أسألك النجاة مع مرورك ونسأل بسم الله الذي لا إله إلا هو.
0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد.
2: Maka yang berkenan ibadah Jumat yang diawali dengan dua khutbah dan dua rakaat salat Jumat yang bertindak sebagai khatib Profesor Dr. K. Haji Dindin Salahuddin MACHRA. Beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang mengangkat tema tentang moderasi infak dan gaya hidup dengan menukil Quran surat At-Talaq. Apa yang disampaikan khatib di atas mimbar tadi bahwa orang yang diberikan kelimpahan rizki hendaklah dipergunakan rizkinya untuk dirinya sesuai dengan keperluannya. Orang yang kesempitan rizki hendaklah juga bisa menahan diri dengan keinginan-keinginannya. Memberikan nafkah oleh seorang suami disesuaikan dengan standar atau kemampuannya dan tidak berlebihan. Berinfak bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Moderasi adalah sikap atau tindak memilih jalan tengah, bersikap adil, berimbang, serta menghindari keekstriman atau perilaku berlebihan. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Roy Wijaya dan Kang Rendy kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.